0: Hi, I'm Fadi Jambra, Cosmo Experience Director for Fly Nuclear Trip.
1: Hi, I'm Karim Abdelmadid, CX Manager, Training and Development.
0: Fly Nuclear Trip Middle East هي شركة رائدة في قطاع السياحة والسفر. فاحنا لينا بعض المقرات الموجودة في مصر والسعودية والإمارات والهند. Fly In mainly متواجدة في السوق المصري والسوق السعودي. Clear Trip متواجدة في عدة أسواق زي قطر والكويت والإمارات والسعودية. تواجدنا من 2010. لو هنتكلم على Fly In مصر، احنا مش بس بنقدم الدفع بالجنيه المصري، يمكن دي أكتر حاجة بتميزنا، لكن كمان احنا عندنا payment options مختلفة. احنا عندنا اكتر من 450 شركة طيران متاحة واكتر من 600,000 فندق، وده بيدي options او variety كبيرة جدا للعميل ان هو يقدر يختار ما بين كل شركات الطيران وما بين كل الفنادق حول العالم. رؤيتنا في Fly Nuclear Trip ان احنا نغير مفهوم السياحة والسفر عن طريق الفرايتيز او الاوبشنز اللي احنا نديها للعملاء بناء على احتياجاتهم. احنا بنقدر نكستمايز او نتيلر الباكج اللي هو محتاجها بيزد على البادجت اللي هو محددها. عشان كده احنا عندنا تيم من اقوى مستشاري السفر والسياحة المتاح عن طريق الشات او عن طريق المكالمات. بنقدر ندي المعلومات اللي العميل محتاجها عشان يقدر ياخد القرار الصح قبل ما يسافر.

0: احنا في شركة Fly Nuclear Trip احنا بنهتم قوي بالwork environment او الاتموسفير بتاع الموظفين. احنا هنا تقريبا بنقضي اكتر وقت مع بعض اكتر من بنقعد في بيوتنا، فاحنا محتاجين نهيئ بيئة العمل للموظفين. فعشان كده المكان حتى اللي احنا متواجدين فيه موجود فيه البريك اريا والفن اريا، ممكن الامبلي يقعد شوية يريح من ضغط الشغل.
1: اختيارنا لزوهو الحقيقة جه بعد فترة evaluation استمرت لمدة 6 شهور. فخلال المدة دي دخلنا مع أكتر من competitor ودخلنا مع زوهو تيم. في النهاية كان القرار بتاعنا ان احنا نروح لزوهو وان باندل ده، لان في الامتيازات اللي شفناها من جوه التور نفسها بوجود أكتر من 55 application، كمان الفيتشرز والامتيازات اللي موجودة داخل الباندل مع الانتجريشنز المتاحة ما بين الابليكيشنز وبعضها، فده كان سهل علينا الاختيار بشكل كبير جدا.
0: احنا قبل زوهو كان في بعض التحديات اللي بتواجهنا في فلاي نوكلير تريب، سبيشال ان احنا متاحين عن طريق 24 كوميونيكيشن شانل سواء في فلاي ان مصر والسعوديه او كلير تريب المتواجده بدول الخليج. فان احنا نقدر نهندل كل الانتر اكشنز دي كان صعب جدا ان انت يبقى عندك ديفرنت بلاتفورمز او ديفرنت سيرفيس بروفايدرز. بمعنى ان احنا كان عندنا بلاتفورم مخصصه للتشات، بلاتفورم مخصص للايميل، بلاتفورم مخصص للسوشيال ميديا، وبلاتفورم مخصص للفويس. احنا كنا دايما بندور على حاجه تبقى انتجريتد تقدر تخلي لي كل الانتر اكشنز دي ان سنجل بلاتفورم. الحاجه الثانيه اللي كنا برضو بنواجهها وهي الانتجريشن وايز، انا عشان اعرف اربط كل البلاتفورمز دي بالسيستم الخاص بيا واللي هو المين سورس اوف داتا، ده كان بياخد مجهود كبير جدا ووقت من التكنولوجي تيم بتاعنا. لا، هو بقى دلوقتي سنجل بلاتفورم، فانا بقدر اهندل كل الانتر اكشنز مع بعض، خصوصا كمان ان ده عمل لي اوبتمايزيشن كبير جدا في الاوبريشن. فبدل ما كان عندي سيبريت تيمز، لا هو بقى وان تيم بيهندل كل الانتر اكشنز مع بعض. لو هنتكلم على النتائج اللي عملها زوهو وان بعد الامبلمنتيشن في فلاين وكلير تريب ميدل ايست، احنا بقى عندنا ان تو ان سيرفيس من اول ما العميل بيجي لي لغايه لما اشوف الفيدباك بتاعته، وبنقدر نطلع بكل الاناليسز او بكل الانسايتس اللي احنا محتاجينها. الحاجه الثانيه لو هنتكلم على السيرفيس دليفري بتاعتنا او السبيد اوف انسر، اتحسنت. احنا بنرد على كل التشاتس خلال 30 ثانيه. احنا برضو حصل عندنا امبروفمنت كبير جدا ان احنا نرد على جميع المكالمات خلال 10 ثواني،

احنا بنستخدم ابلكيشنز كتير في زوهو وان بندل. على سبيل المثال خلينا نتكلم على زوهو سي ار ام. يمكن احنا بنستخدم زوهو سي ار ام كاستخدام مختلف شويه, لان احنا بنعتبر زوهو سي ار ام از داتا سنتر, بنقدر ان احنا نحول كل الداتا اللي بتجيلنا من كل الابلكيشنز الثانيه في زوهو على زوهو سي ار ام, ومن خلال الانتجريشن الموجود ما بين زوهو سي ار ام وزوهو اناليتكس بنقدر ان احنا ننقل الداتا دي بحيث ان هي تبقى باينه لنا على الداشبوردز المتاحه على زوهو اناليتكس.

0: وبرضه بنستخدم زوجو سيلز اي كيو اللي هي تعتبر المين شات تول بالنسبه لنا. قدرنا من خلالها ان احنا نربط الويب سايت والموبايل ابلكيشن كمان الواتساب الخاص بالثري براندز بتوعنا اللي هي فلاين اي جي وكيس اي وكلير تريب ميدل ايست في وان بلاتفورم او منصه واحده. وغير كده كمان احنا بنستخدم زوجو سوشيال اللي هي قدرت تساعدنا بشكل كبير جدا ان احنا نربط كل السوشيال ميديا شانلز اللي موجوده عندنا على ثري براندز في مكان واحد. ده ساعدنا ان احنا نقدم المودريشن بشكل افضل. كمان ساعدتنا التول في ان احنا نعمل او نمانج الماركتنج كامبينز بتاعتنا بشكل افضل. كمان نقدر ان احنا نتراك كل الانتراكشنز اللي بتحصل على البوست اون ا ديلي بيزس.
1: احنا في المستقبل بنفكر دايما في الاوتوميشن. لو هنتكلم على الجزء ده زو هو ساعدنا كتير جدا في الاوبريشن سبيشال ان احنا عندنا زيا which is a form of AI بيقدر يساعد الموظفين قبل العملاء كمان, لان احنا من خلالها بنقدر نستخدم او نتريف كل الداتا اللي موجوده في النولج بيز اللي متاحه في زو, ان احنا ندي ادق المعلومات باسرع وقت بدل ما انا اخد وقت عشان ادور على المعلومه. لا, الاي اي كمان بيريكومند سم انسرز وسولوشنز ازاي ادي المعلومه دي بشكل صحيح وشكل يبقى متوافق مع العميل اللي بيكلمني. Fly and Clear Trip
0: Stronger Together.
2: After using Zoho One, we see an increase on productivity more than 60%. Zoho One is really fully automated the operations from lead, invoice to support. I'm Omar Kamam, CEO and founder of TechnoSites. I had a team help organizations for digital transformations on Zoho products, especially Zoho One. That's Zoho One have a bundle of applications like Zoho CRM, Zoho Creator, Zoho Books Inventory. So my rules focuses on strategy and solution architectures and customer success. My journey start with Zoho on Zoho Creator. Working with the oil and gas companies, we need to build a custom solutions. Then we open TechnoSites. Once we open TechnoSites, we require to have a fully automated system to manage operations from leads, invoice, and support. So before Zoho ones, the team using spreadsheet and silos applications and email and also many chat application that make operation tasks is not organized. After using Zoho One, all the process become in one line. We streamline whole process and centralize all data. The main application inside Zoho One is a CRM. Zoho CRM helps to streamline the sales process from capturing the lead through many channels like websites, integrated social media, and also involving to generating the quotations, and the integration with the Zoho Books help us to, in two clicks, release the invoice. So in one page, you can see all whole overview about customer